0: ادعوا إلى سبيلي،
1: ادعوا إلى سبيلي،
0: ادعوا إلى سبيل ربك،
1: ادعوا إلى سبيل ربك،
0: ادعوا إلى سبيل ربك،
1: ادعوا

0: ربك بالحكمة.
1: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة.
0: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة.
1: والموعظة الحسنة.
0: والموعظة الحسنة.
1: والموعظة الحسنة.
0: والموعظة الحسنة. والموعظة الحسنة.

0: الموعظة الحسنة.
1: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
0: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
1: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
0: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

0: ربكه وأعلم بمن ضل عن سبيله.
1: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
0: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

0: അള്ളാഹു നമ്മുടെ പഠനവും പാരായണവുമെല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: ما شاء الله بارك الله فيكم نامي دوري كيتد Peace Radio حفظ القرآن وشد القرآن لے سورة النحل لے نوتي إربتي انجامت وجن معنا إن نام پڑي چد كلاس رتد حافل جعفر سلفي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم